0: Il y a ceux qui méritent vie.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
0: Sur cette terre se tient la maîtresse de la terre, mère des préludes et des épilogues.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. أم البدايات وأم النهايات.
0: On l'appelait Palestine. On l'appelle désormais Palestine.
1: كانت تسمى فلسطين. صارت تسمى فلسطين.